الدرج العملي برد نمشي نرو قول ما بودن مرچ مستن منجرو بدت بول دوستگی